ما سكن اي سي وزلا وانا اي كان اي بيزفو نسمع بان انما خايا مني ما مني ما تجيني ما سكن اي سي وزلا وانا اي كان